0: baby, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: أسمر سكر حنطاوي. Baby, sugar, wee wee. Oh.

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إلى دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: ابني في لابي مركب هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابني في لابي مركب هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: ساغابو
1: ساغابو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

بيتها باغي نعذب روحي باغي نار باغي نحتم روحي انا كلب في مغار باغي في صابوني راغي نتخزل في الدار بعد نمشي للجبانة وصار اللي صار باغي موتى باغي نعذب روحي باغي نار باغي نحتم روحي انا كلب في مغار باغي في صابوني راغي نتخزل في الدار بعد نمشي للجبانة.

عرفتهم اليوم ما بعدوش كيما صحابي، كانت تحياتي هاردة ما كنت فيها صابي، دموعي سيالة سبالة كترني كنت غبي، خاطرني غزرت غزرة كره والحب اللي مخبي، جملة نهار حب اللي تعدى باش يتعاد، قاري في الكتب قولي ريت شكيفي عاد، أنا اللي ناجي من مرضي كيف نام مخي عاد، على أحزاني لصبرت ما نبكي كان سعاد.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yeah.